انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد، ازاي قطط في اسود بتعد هلعبها لوب لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش، جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي، ليه ما تكلمش انا عارف

الناس انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي رد ازاي قطط في اسود بتعود هلعبها لوب لو راجل صوت انا في التوضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا

قوي جامد جدا في اي حتة ميجا ستار مش برمي الجتة نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي خمسين شباب لقدرت انا شورتي لايق